0: حزينة ما شفتكش.
1: ماني من اللي كانك قاعد تشعيش مجامسي وماشي، ولا مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح، صار حكانك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
1: اين المنصرخ يما انت بشادقتيلي باجوقك مثل تفاتي على بالكتاب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
0: نقبل اسكتي بقى.
1: ابسكت اسكتي انت وري جربوعة مالا دودة.
0: تسكتي يما بزدك بتنكي تزبالي.
1: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دبانة الزرقة انت وز.
0: هيدا مش رح تسكت قبل ما تكلش بدن.
2: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه هنا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي، دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشة، هي جد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف، كنت بارن ظهري، عم بيقولوا بيعت الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ياي انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقه يا افندي وانا بنت ادميه.
3: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري.
1: ورحمه جدي وستي بردان، انا بنت ادميه.
3: طمني بالك مني بوليس.
1: وليش من تكتب كل الكنت منولو؟ فرجيني هالدار دار. وك عمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انت الشادقتيلي بجوقك مثل تفاتع بالكتب. تفاتع يعني ضفاضع.
1: ايه ايه ايه ايه ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
3: يلا يلا يلا ارجعي على ضيعتك على كفر ينوح، هيك بترتاحي من الكل.
1: يا ربي داخلك ورقشي، عارفك اني من كفر ينوح.
2: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ، ما تتدخل بهالقضيه.
3: وانت من ريحان؟
0: ايه وانا.
3: انت من حوره؟
0: مظبوط.
4: وانا يا استاذ.
3: انت من زعتران؟
0: ايه.
1: وانا بنت ادميه. كيفي؟
3: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي، اسكتي بقى.
1: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ. وا وا وا لك اشي، عارفك اني من كفر ينوح. قدامتك قدامتك ولو
3: بسيطه، من لفظك من لهجتك.
1: اشو
3: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة، وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
1: عصرتي مبهول بالمرة.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير، الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية، هالمنصب بده زلمة ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بيتلي الدنيا زبالي. وهالبنت هالبنت اللي بدها فاعل طينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات، نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
1: اتتدخلش بأموري، أنا بنت إدمية.
3: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: أبرعش بدي ضلون مثلي مثل البقينة.
3: انت يا قشرة البصلة، انت ما بحقلك تكوني بأي مكان، انت عار على البشرية. قال لبقاني، قال تصوروا انه لبقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور اعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف اذا بدها بارقى واحسن المحلات.
1: اتوظف بالمحلات؟ قلتلك كان مبهول حرام الشوم.
3: نعم بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن كتير، لاني انا كمان خبير باللغات، انما اللغات القديمه.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: انا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا. عفوا استاذ، بس لمين الي الشرف؟
3: داعيك انري اديب صاحب كتاب الابجديه العالميه.
4: مش معقول. جاي من الهند اشوفك يا استاذ انري.
3: انا كنت رايح على الهند اتعرف عليك.
4: شو هالصدفه السعيده.
3: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
4: بكل سرور.
3: فضل.
1: ييه، ولو كخيلي، ولو اشتري لك مني بيت زهور. بطلت جاعر.
3: انت اختفي من وجهي. يلا على الخروبة.
1: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
1: عطاني ريلا دهب. معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع. شيل ايدك. لاكي بهرقتني. تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبوا كليكيشن. حرام الشوم قربصوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت هيا بيت. يا ريت عندي اوضه ودار.

0: اشتري لها ذهب. وش بدي اعمل فيها؟ هالي بشوفها باي بقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: طقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفايه.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت اي بيت؟ اوضه تحت الدرج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك. عكفر يا نوح مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لأن هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يسعدك. يلا تأخرت، بتكون مرتي ناطرتني بخاطرك.
0: الله معك. لايك أتنسي شهادي. الله معك.
1: بخاطرك.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: هو مرته ناطرته، وين البسيني ناطرتني مسكينة هيك مين ميتة من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
3: كل واحد راح الطريق وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الاستاذ هنري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة له تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم بأناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بوغ أن درينك
1: فولونتيير.

0: جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
1: بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعادة كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجه اني حسبتهم نفس اللهجه.
1: هلا بالاول صعب تعرفهم من بعضهم، بس اذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: يعني حسبتك هربت من العزيمه مثل العاده. قريب يبغض الحفلات والضجه. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا ابدا ابدا ابدا، الجو لطيف جدا، بس انا كنت بفضل.
3: بعرف الدرس والتجارب اللغويه وتهذيب الالفاظ، بس الواحد لازم يغير شويه جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه، من جهتي انا من رايك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقه، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردون مسيو دام.
3: ايه جولي، شو في؟
4: وصلت مدام اديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
3: اوري ميرسي جولي. ليلى مون امور، ما فيكم تتصوروا قديش مشتاقه عليكم. كنت كل يوم اقول لازم ارجع، ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطه كي سكرناها، ضلينا سيئة عن شد شد شد شد، طب الاخر جبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا انه كم كبوت بعده مبين. ايه الكبوت، هلا بتشوفي ملا كبوت بياخذ العقل، علي فرو على الاب وعلى الكمام، فيزون لونه اسود. رجعنا فتحنا الشنطه، ضبينا الكم، طلعنا عليها، سكرناها، ساعدني جارسون الاوتيل. ايه زاري، مين شفت بالاوتيل؟ هيدا تقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف، شو بيلبق له السفر؟ قرب صوبي، فكره متحديث معي، عملت حالي ماني شايفته، ظهرت مقطع، اخذت تاكسي ورحت. ايه لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما، الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
3: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا الليلة شيري، عرفت الدكتور عطان ليندا. أوري ولعو، نسيت الوجبات. أوري حبيبي، أبروبو، انت جاي يا مرايح؟
4: وصل من نص ساعة،
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
3: ايه ضيوف، ميزافيتي، بإذنك دكتور صايغ.
4: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
3: عفوا دكتور، هالسفرة ضيعتني بالمرة. تيفيا شيري، شتي امني دي بتيت روب، دي اكسسوار، دي شابو، دي كوليي، دي براسلي.
1: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية، بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون، واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: استاذ أنغي، ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي، تفضلي، شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير أكتر من اللزوم.
1: ولهجتها؟ كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منها شي.
1: خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة.
2: بس ما تكون شي شحادة.
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
5: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
1: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
5: اول دخول وشمعة طوله. اشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لجيت لون.
6: انتي لو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
5: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
7: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي. سي با بوسيبل.
5: ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البصبصي. يا ستار اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زياراش ولا جاي مد حديث. جاي تعلم وادفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس الايمي. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني اقول؟
5: لو كنت خواجة من صحيح كنت تلي تفضلي قعدي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
7: وروجي لأنه الاستاذ مشغول وعنا ناس.
5: بدي اتعلم القش.
7: بدك تتعلمي شو؟
5: وري بدي اتعلم احكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني انا علمي.
2: انت عارفة يا بنتي انه الاستاذ مشغول كتير؟
5: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب هيك بتقولي عن استاذ الابجديه العالميه.
5: وسكان استاذ الابجديه العلميه ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.

0: bacalhau.
1: Sure.
0: هاكاليوم قلت انك فيك تعلمني صير ست اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون
1: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟ وقديني ويتدفعيلي
0: ولمن شم ريحة المصاري
2: صار لازم نشحطك
0: اشبك متورع علي هاي كوري بنت
1: سكتي
0: حبس كاتش
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري
0: ايش البلفوسير ايدا
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص
1: عادي هونيك لشوف عادي
3: تفضلي مادموزيل تفضلي
0: عاش من تقول؟
3: تفضلي قعدي مادموزيل تفضلي
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور بنت خليل بوساقة باربور نكفر ينو
1: والنعم والنعم تشرفنا
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا قديش فيك تدفع إلى الأستاذ؟
0: شوف في ست صديقتي من تتعلم الأنكليزي ومعلمة أنكليزي من صحيح تدفع 5 ريالات بالساعة ماني مستعد شدفع أكتر تتعلم لغتي أنا ما هكش
2: هكش 5 ليرات شو جنيتي
4: أري ليلا
1: اجت الماما خبوا وراي وراي وراي خبوا
4: او لا لا وزت انسي بورتابل او أري حبيبي ليلا شيري تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة وفي كم تقيل ما إلي زيدتهم أبداً يا لطيف يا لطيف هاللين ده شو نصحاني صايرة قد الإيبوبوتام حدا منكن قال لي شي شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات يلا مامي يلا الحقوني بسرعة يلا بإذنك دكتور عنبر
3: جوهر مدام جوهر
4: دكتور جوهر شو قلنا دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر
1: قلتيلي 5 ليرات ها
0: ايه
1: عظيم عظيم عظيم تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير
3: 20,000 ليرة؟
2: أري جاي على باله يمزح له
1: لا أبدا أبدا ما في مجال للمزح أبدا هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها إذا افترضنا أنه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة نصه بيعمل 20,000 ليرة هيدا شيء رائع ونبيل جدا هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي
0: 20,000 ريلة حيش تخفي وكزلمي انا بدي بيض 20,000 ريلة هيدك خالص بالمرة
1: اسكتي احسن ما زدتك من الشباك
0: بيحكي مثل كأنه بي
1: اذا قررت علمك رح اعمل اضرب من بي خدي
0: اشي يايدي
1: اشي يايدي
0: ايه
1: يايدي ما حرمي لا تمسحي فيها دموعك
0: ايه
1: وما تنسي انه هايدي ما حرمي وهيدا كمك واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور
0: ايه خد
2: بعدني مصرة رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين. هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وباكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
2: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح اعمل من هالشبه بني ادم. ليدي
2: اش مني جاء
3: بده يصيرك اميرة.
1: نعم نعم، اميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
2: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
5: ما تخافي خيب، يقصد اخديك على الحمام.
6: لا لا لا لا لا،
2: لا حمام شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابها وتحرقيهم ولبسيها اجمل واغلى فساتين وكل ما يلزم.
2: تشلعني تيابي؟ مينك معذبني؟ انا بنت ادميه.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست اشهر بتصيري ليدي ان شاء الله.
2: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك ما واحد بده يعلم وحده بيشلعها.
4: قري للا
1: اجيت ماما، عادي محلك عادي محلك، خبوها وراي وراي
4: خبوها انسي بورتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب بلاتات؟
2: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
4: إذا ما جيتوا أنا طالع على قوتي. طالع على قوتي شيري، عصفورية وفلتين.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ انا رح اعملك احسن ست،
2: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
1: وبصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
2: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوا بافخم واجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
2: انا أنا سافر ورا البحر،
1: ورا البحر، ورا السبع بحور.
2: أنا روح لوني قاري قاري قاري.
1: إيه؟
2: إيه عيب، الماما والجوف ناطرين.
1: ها مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
2: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: الله ليزا، الحمام ناطري.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البيت قررتوا تشتروا لي تياب، أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي، خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي؟ ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي،
1: أبديش روح، هشت انتي، أبديش روح معك، يا عمي أبديش اتحمم، يا عمي اتركيني يا متوحشة، اتركيني أبديش اتحمم، يا عمي أبديش، يا الله.
3: سيتي نادميسيبل، قليلي يا دكتور فاصل أنري، دفش الجرسون، نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكيني ليندا، مرة كبيرة عمرها 75 سنة، لا شو عم بقول، فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته، بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري تياب، بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي، غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: الا لا الي
3: الك؟
4: لا الا لا لا الي الي، هيدا جزديني.
3: نو ne me dis pas. ما تقلي انك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا، ولو ولو مدام اديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بارت بونير، كنت عم فرجي لأنري.
3: فرجيته لأنري
4: الجزدين.
3: طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله، ما راح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك اذا دبرني له عروس خرجوا؟ بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده اولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعي له شعوره، وأخيرا تكون حلوة وآدمية وناعمة.
3: rien que ça. إيه بهالصفات ما في إلا سانت تيريز. ويمكن لفظة ما يعجبه.
4: مش أحسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا إذا فينا نقنعه يتجوز.
3: دكتور ألماز.
4: ألماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك أنت في يقنعه، شو أقولك إذا دسيت له نبطه شوي؟ إيه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام أديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سي. اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام اديب.
5: ها جوهر مبين وحدك. أحسن أحسن، ما في أزعج وأسخف من العزايم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا.
5: لسوء حظي المحلات سكروا، بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم أري، بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: اذا لحق وقل الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك اري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت، تروح شوف الضيوف
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا، أنا لازم أنهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك على

0: شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
1: تفضل سيد بخبوخ.
2: أستاذ هنري أديب.
3: أنا
2: سيدنا الكريم.
3: تفضل.
2: كيفك؟
3: تفضل.
2: كيف أحوالك؟
3: تفضل.
2: كيف العائلة؟
3: تفضل.
2: كيف الأولاد؟
3: بكفي بكفي. تفضل.
2: إيه أفضلت أفضلت. أولا مسيكا بالخير، ثانيا جايك بقضية مهمة.
3: نعم تفضل، شو بتريد؟
2: أشي بريد؟ أشي بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
3: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
2: أشو هيد؟
4: حالا وسريعا يعني هلأ بهاللحظة.
2: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
3: بنتك اجت لهون منا لوحدة.
2: ايه؟
3: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
2: ليش من تسلمني كأستاذ؟
3: البوليس هو اللي رح يستلمك.
2: ايه؟
3: هايدي طبيقة عاملينا انتو بنتك من شان تقبضوا.
2: ايه؟ انا اطلب منك شيء؟ ها؟ بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
3: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
2: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
4: مش تلق يا جوهر قديها الزلمة عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
2: ماشي. قالوا لي البنت هون، بقى تركت شغلي وجبت اللحوية جوجي وعيدي كل القصة.
3: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
2: انا قلت بدي اخدها. قلت بدي بنتي.
3: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
2: يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا. صحيح.
3: طيب طيب تفضل. تفضل.
2: يسلموا. تركي ها؟ ايش حق الباكي؟
4: تفضل عود.
2: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا يا ده. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزيق بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليرة، ألف ليرة، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
0: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
2: إيه لو عندي شك يا صاحبي بقدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
0: ولو ما عندك ضمير.
2: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أش علا إذا استفدتلي بقرشين بنفليش؟
4: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
0: عم بتبيع بنتك؟
4: ولو
0: ولو
4: ولو
0: ولو ولو
2: برادون برادون ميسيه مدان اللي عايشني هنا، اش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش. وليش أبستحقش؟ ها؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملة اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة. وانا مثله بدي اعيش، بدي اكل، بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب اتسلى واسمع غنيني وموسيقى وارقص ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازيه اللي ها سبب تما يعطوني شيء. لا انا مانيش من ادعي كوني من المستحقين، مانيش من المستحقين وابدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسالني ليش من ياخد الفرقه، اشيل الفرقه، انا من ياخد الفرقه وانت من تاخد البنت اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور. الفرقه كتير.
4: شايف يا جوهر، اذا استلمت لهالزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ يا أحسن وزير بهالبلاد.
2: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، إن سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
4: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
2: عشتم
0: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان؟
2: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم لاثنين جي أبي بيش معي ولا أرجع. بس إيش؟ بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربحت غيري، وبكون تركت لك مجال تفكر إنه مصرياتك ما راح أصدقها.
4: عظيم عظيم عظيم. ليك
2: ايه
4: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
2: ايه
4: شو رايك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
2: سقة ايه سقة. 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلب اصرفن بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيدة مني. اعطيني مطلوبي لا اكتر ولا اقل.
0: يا سيد بربور
2: إيه؟
0: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
2: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشممها الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: استاذ هانري بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغير وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان تجوزتها هي اللي راح تنجح. احسن احسن، انت رجال وهي مرة، والمرة اش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة. منمي
4: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
2: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري ما بدناش نعذبك أو نزركك. بل يا زلمي هيتا ولو أبتحملش كلمة اليئة. يلا ممنونك وكتر خير.
4: ليك
2: ايه
4: اكيد ما بدك اكتر
2: يعني هالمرة لا، بلكي مرة جينا الله راح كتر الله خير. اتوخزنيش يا ستيرة.
1: واهو هاش بيك اباش تعرف بنتك ابيي.
2: ايه وحق الله هيدي ليزا.
4: مين؟
0: مش معقول.
6: ايه مثل ما شايفين ليزا.
7: ايه ولا شادي قنيعك مثل الحبش
2: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
4: نحن اللي بيضنا لوجهه.
2: ايه
7: افي اهينش من الغسيل.
1: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
7: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين مثل فار والخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن مثل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
2: لكن ديش ندخل نجربين
7: وخاصة بالشتاء.
2: خلاص دي بوزك خلاص
7: تأثير.
2: ايه
7: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا ما كان بدها تشلح تيابا. انا بتزلت قدام حد عيب الشوم. انا بنت ادميه.
3: رجعنا ليكي اذا بعد بتقولي انك بنت ادميه رح خلي بيك ياخدك معه.
7: بروحش معه. انت بتعرفش بي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفقع ساكره.
2: واش بدي حطن بسانيد الكنيسه؟ ايش من تعملي وري؟ ايش من تعملي؟ لايكي اذا بتعدي يلا نهنيك من القتل. عم بتمدي لسانك علي ولي. بعد هيك يا هنري بعد هيك. بعدك بتعرفش مربيه يا هنري بعد من
3: وين؟ يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
2: لا استويت كفاية خلاص خاطرة. بس حبلك ايه من ما اطرحه. بعد ناقص عم تمدي لسانها على بايا. قولي يا باش.
7: اسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري. بس عش بعمل قلبه طيب.
8: طاري ليلى
3: اجت ماما. ليلى جولي خدوها بسرعة.
7: يا ها ها عمال كان علي شوي حتى اخد الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي. شايفته مش مصدقة.
3: ونحنا كمان.
7: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي. لك عمالك
3: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير.
0: الله يسعدنا.
8: اوه مدري شو في بهالبيت. ساعة ليلى بتختفي ساعة قوري. يي شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار؟
0: مين؟
8: المجوس. دكتور نوبر.
0: رجعنا جوهر مدام والله جوهر.
8: بسيطة دكتور ما مثل بعدها. دكتور اكيد انت باقي معنا لبكره مش هيك؟ انا بحب شوفك واتحدث انا وياك ان تيت ا تيت قبل سفري.
3: لي مسافره ماما؟ ما اليوم رجعت من السفر.
8: رجعت شوفكن قبل السفره الطويله. هالمره رح روح زور اختي بنيويورك سيتي.
3: وامتى مسافره من غير شر؟
8: بكره بعد الظهر الساعه 6. ايه مزافيتي ضيوف.
3: ماما ما في ضروره تتعذبي تشوفي الضيوف لانه الضيوف جايين لعندك لهون.
8: كاستيو راكونت اوري كيف هن جايين لعندي؟ ما هن ديجا عندي.
0: نو مدام اديب قصده جايين لهون على الصالون.
3: ويبدو انه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجاه.
0: وي ان بيتيت سيربريز بمناسبه عيد مادموزيل ليلى.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تري،
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا.
1: هلق من كل عقلك، خيي بده يدفع نصان؟ ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب فيه بدكانتك فارية نوح؟ ها شوية دخين بلدي مسويس وبرنية لبن محمض وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا ارطل ملان.
0: شو ارطل؟
1: ايه بساع اكتر.
0: ولك عمي كيف ارطل
1: هيك؟
0: قلنا سلي سلي، منين جبتي لي الارطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا، كلمة أرطل منا موجودة هون، إلنا جبنا سلة مليانة، سلة مش أرطل ملان، سلة.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلة ملانة.
0: ملانة؟ يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ إلنا جبنا سلة مليانة. ملياني ملياني
1: ملياني ملياني ملياني. ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكاني بركي فواكي من لاقي، جبنا سلة ملياني.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفعلي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نصٌ مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف، ها؟ بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها هو، ها هو، ها هو، ها هو، بيب بيب ولا كاميرا، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي، شوف الفرق، شوف الفرق. نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نص، خيي دفع لي نص
1: نص.
0: ها
1: نصن، خيي دفع لي نصن. ما دام خيي رح يدفع نصن، فواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الاول. يلا
1: طيب. رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وين ادفع لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة، يا جماعة، أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في لبقاني، في الباقي. بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة وحدة. أولاً أنا بدل أنا، ثانياً دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكية، صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ. ولو بتخليني شقولها مرة تاني؟
0: ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا، يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولا مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولها، وانا بقول ما بتخليني اقولها، وسكان بقول ما بتخليني اقولها، وبتقول ما بتخليني اقولها. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا، يا ليزا انت جاي تتعلم الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها، انتبهت شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي يا مرة تانية ونسيلي كلمة ما هكش.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك يا عيني، شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلا صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا شفيش، امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا، مش هيك قصدي. قصدي كيف تمشي مثل احسن ستات المجتمع. مثلا انت داخله من هونيك، كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم قصف، انتو هون لك مسكة بالخير. كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. كيفك يا خالي؟ تتعسبيش، خليك قاعدة، قصف عمرك على الموديل. كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ لا مكرب، الله يشفي بسامي، معطر كير.
0: بكفي. ولك يا بنتي اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب، إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يا سفيني
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولاً مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفيني ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب. فيلي بعدين بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
1: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ نجعله من هون. إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا هالمناسبة السعيدة صعبة. يلا قولي لي كيف.
1: كيف قلت لي قولي كيف من الله. كيف ما هي
0: لك. لا رجعي من الأول.
1: ما فيش تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.
1: ضربت فك حنكك فك.
0: شو
1: كيفك يا عزيزتي؟ كيف المقبور الاستاذ أنطوان وكافولي؟
0: يا بنتي ما بدك
1: هالقد.
0: يا بنتي اسمعيني يا بنتي ما بدك هالقد. ولو يا بنتي
3: شو صار بعد 3 شهور؟ بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار. واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: Mandy, oh doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين، والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي
1: مدام اديب. ليلى عم بتقلي انه صوتك بجنن، بس ليش متباخله علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تيجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد
0: لك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف، اوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: انا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان؟ لو قلت لي كنت بعت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزيمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما رح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعد من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: ايه. أوه دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفتك بيخة. دكتور ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أوري.
1: حبيت أترك هالمجال للأستاذ أوري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيليا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك، دخيلك ماما هيها أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي.
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون هي الانسي فندوس.
0: اللي عم بقلبها على هالاسم. كيف احواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش. هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه. هلا هي
1: تفضلي. جو فو بري.
0: ميرسي. اوي
1: شو قولك بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب. اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انه قضيو للغرض.
1: قضيو للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من التيفوئيد. كيف؟ منيحة. وكان بدك تشوفي منظرها زرقا ويابسه مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقوليلي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معنيت أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معنيتك قتله.
1: تفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمرها ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق اتكلي على البابا. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان، اسبيرتو زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكيني شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبه قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجى الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا. انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفوار مدام.
1: اوفوار مادموزيل.
0: اوفوار دكتور جوهر.
2: اوفوار مادموزيل.
5: باردون مادموزيل، كيف رايحة؟ ماشي؟
0: صحيح، رايحة بالتاكسي. مدامز ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اثنين خليكن هون. بتعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا شي 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: اخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شي.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيه
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو
0: دخل معه؟ مشكل كبير.
1: حتما مشكل. علمة
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أوري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ايراد يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها. ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع شو اسميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مونديو، إن شاء الله ما يكون دفني بكرة.
6: ماما بعدك واعية؟
0: واعية، قولي نص ميتة. ما قدرت نام كل الليل، أنا عم فكر بدي أعرف شو هي النتيجة.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي أضاء للغرض مثلا.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنها؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلأ؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أو سيل فوبليه،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبها. ليلى تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: معقول يا شباب؟ شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
0: خي هلأ خلصت القصة وصار فيي ارتاح.
1: هيئتك تعبان؟
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
2: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم الممتع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
2: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
2: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا، انا شو مصيري؟
0: ايه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
2: صحيح كنت بيع زهور، بس ولا مره بعت حالي. وهلا، هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي شو بعتي يا كفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحة؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
2: استاذ أنري قبل ما تروح.
0: نعم.
2: تيبي الي يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
2: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
0: فيك تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك، الا الجواهر. هودي مستعيرينه من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
2: تفضل.
0: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
2: تتذكروا لهالخاتم؟ شفتوا منيح؟ هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني إياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
0: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
2: خي
0: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
2: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
0: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
2: مع السلامة يا استاذ.

0: je t'ai rencontrée simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad?
1: Non, Madame Adib.
0: Où est Henri?
1: Ma barif, madame. L'estèze biégé ou birouh. Biégé ou birouh. Biégé.
0: Bicafé, en ta kamen birouh. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je le sens. Léla? Dakhlik ma chifte Henri Lyon.
2: Henri ou docteur Jauhar, sarlon min a boukra en bitalfino la police.
0: Yé! Fichi jarimé?
2: مدري شو مضيعين
0: بالأحرى مدري مين مضيعين
3: مدام أديب مدام أديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفت شو صار مبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون أنري مسمع عشي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك ما الله قصة
3: صار شي
0: أولا على الواطي تانيا شيل إيدك من جيبتك تالتا بونجور أنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيا فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش عليها ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. تكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول. ترمس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي في هون مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيتي الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد وكد فيي منيح أستاذ شفت شو عملت فيي
4: أنا شو عملت فيك
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطة وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل أو
6: باردون عم قطعكم يه سيد بربور
5: ايه
6: هيدا انت
5: عجبك
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيده ومجيده
4: هلا قلي شو جاي تعمل
5: اخ لو صار لي ايش ما صار لي بقضى وقدر بقول الحق على القضى والقدر بس انت هنري اديب انت السبب
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا
5: ليش مضيعه
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني
5: يا رايت بعدني زبالة ست اش عمل معي حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقية البرجوازية بعدين اسمي بربور
4: انت يا مجنون يا اما سكران
5: سكران ايه سكران دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم
4: جون ابراهام فينيش
5: ايه
4: بس هيدا مات من مدة قريبة
5: فينيش وايا فينيش هو مات وانا جتني المصايب
7: انتو برفقة راديو كوكبة
5: حضرتك كتبتله وقلتله انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
4: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شل أحلي اسمي عوصيته.
2: أوه
5: عجرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
4: شو عم تحكي؟
5: إيه
4: هلأ أنت وريث الملياردير جون فينيش؟
5: يس أنا ورثت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات الجيع جتني بضلني دكان محاضرات ينفلقوا، بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينا.
2: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
2: أوري شو معناتها سبيطار؟
4: أوبيتال ماما، مستشفى.
2: هيدي بقى يا لغة مسيو زبان.
5: شو بعرفني بلسان سكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وان بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت على فراش الموت، شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي ابكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من هالنوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
2: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، أتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي أما دام أرفض الملايين، ايش بدك اعمل بعد كم سنه اصبغ شعري تضلوا قابليني بجمعيه الزباله؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش الشجاعه الكافيه. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي، بكره بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكه الزباله وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
2: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
4: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا. انا اشتريتها ب1000 ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
4: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: انا
4: ايه
5: خدت ليزا
4: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
4: ليك
2: بكفي ولدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
4: شو؟
5: أشو؟
3: فوق عندك؟
4: ليزا مخبية عندك؟
2: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
4: أنا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
2: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان رمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك ايغويست. وبعدك بتعجب انها ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
2: اسكيزي مو وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
5: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
2: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
5: ولك بربور بربور بربور وسكت.
2: طيب صرصور.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بليها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الرائية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسى إنه هو اللي علمك.
0: مظبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف إنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحك كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت أحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدا كوري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعد أكوري ما بعلم نسيت لغتك.
4: ولاش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعد صغيري وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، ما حقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من النوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. طيب بنوت، انا اليوم كيف ريالك، انا رايح اتجوز.
0: تتجوز؟
4: ايه. طيب يا بيتي، بتروحيش معنا ولانه تتباركيلي وتقولي لي مع السلامه لما باخد دربي الجديدي؟
0: اذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا المعطره بتسبش حدا. مقامة الجديد روح لفجوره. وانت هنري بتروح؟
1: انا مجبور روح معك، احسن ما تتهمني مره تاني بخراب بيتك.
5: كيسكي جانتون شو عم بسمع؟ مارياج ومارياج.
4: ايه.
5: وانا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
4: لا
5: بلا.
4: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي. مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
4: لا
5: بلا. يلا تروح تلفين لهالي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
4: 30 اسم قالت؟ يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون. ما هيك انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تريجولي يا تريجولي.
6: نعم.
4: ايه تريجولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بياعة الزهور وكأن أميرة.
7: ايه انا بعامل الأميرة كأن بياعة الزهور.
0: اذا مفكر انه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وانا كمان في استغني عن مين مكان. بس يمكن رح استفقد لك، لاني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك اياه، فيك تضلي او فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودتي تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بي.
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت بعد فيني أرجع أسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لأنك ما عندك أي طموح.
0: أنا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك؟ يا بلا إحساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: خاطرك بروفيسور أنري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفة مسم مش هينة. قال أنا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا، أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: أوري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشرة. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. أوه مون ديو، لازم نروح على الكنيسة. وين اختفوا هوديك اثنين؟
7: لك شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الأول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الأول. أوه
7: مين مضايع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت أوري، صار لازم نروح على الكنيسة والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تأخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو أديب.
7: ليك مسيو أديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان، كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه.
8: أوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه.
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
9: هاي شتاع البدلة يا عمي، انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، ما لقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
9: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكرة.
7: شكلك بلشت تشرب.
9: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف امك قبل الزربة.
5: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
9: لا سمح الله.
5: يلا انا حاضر، خلينا نروح على الكنيسة. وينو دكتور
7: حذاري.
5: أنتيباتيك. أنتيباتيك أوري. انت برم عليه من هون وانا من هون.
9: يا ستنا، انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا هلكت معشلي حالي اتجوز. ابرم علي، وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هنهر.
7: هيدا بيت هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم، لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوا وين ليزا؟
7: ما بعرف شو سكرتيره انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن أكتر شوي.
5: أوفا أوفا دكتور أوفا أوفا. وين هو مسيو مسيو مسيو؟
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامباني؟ لا لا لا لا لا لا لا، صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتلياني إنيو.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس.

0: هنا راديو كوكبة.
1: إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرق.

0: الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقر يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهن الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس. فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدية.

حضن الهنية.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

شلمان عيوني. نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا،

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-044-000.

0: هنا راديو كوكبة.
1: خدوني السفر دبوكي بالصور واللي بيوصل.
2: هدفنا واحد، أن نجمع أبناء كوكبة في الاغتراب بالوطن الأم.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: المسرح اليوم؟
1: اليوم خصصين نهارنا إلك أنت يا كلب.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليل نروح نحضر المسرحية.
2: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه صديق، يلا اذا عبالك ما تحكم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
2: ممنونك ست المنشي. ماشي حسرة، انا قادر روح لمسرح، ما اجري مكسورة هون بهالاوتيل.
3: ايه معلش بعلمي، معلش انت اجرك مكسورة، انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا؟ بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بينا. بسأل معلمي.
2: علمي؟ ايه؟ ايه بعض؟ هاي بدافع ابنة الأوضة السنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كتير عن شغلي. طلعت كبيت العصير للغرفة رقم 11.
0: ايه، ولك لا يا معلم، ما طلع بشاشة من ذوقك بنسيت، على هيك بكون أهلي تبدل
2: علي صعب. ايه عجلي لكن عجلي.
3: نين أنت يا خيل؟
1: نين بدي أكون مدام؟ أنا من هون، من لبنان.
3: صحيح، صحيح، معك حق. عدم المؤاخذة، ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
3: مهجر.
1: من الجنوب.
4: إيه. يا دمعة المسكوب على وعفك يا جنوبي. بتشتغل أنت يا
1: عم؟ كل شغلتي هلأ يا عم؟ داير فتش عن شغل.
4: ليه؟ شو هيك شايف شايف هيك
3: يا
4: شغل تو داير
3: فتش على شغل.
4: يا حرام،
3: وهذه
4: شغلة حلوة. طيب فيش عندك أهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالأوتيل؟
3: يا راي، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع عالم.
1: عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
4: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلي محترم مثل افضالك.
4: الله يسلمك. تفضل.
1: كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليظة، عشرات العمال تحت إيدي، صاحب نفوس، مضافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
3: يطير على مسارتك.
4: بكفوا هودي يا ابني. كله ناوديك، ما هن شيء عندي هودي. بخصوص الشغل ما يكون لكش فكر. عندي انا.
3: شو عندك؟ ما عندك ابو ملحم؟ شو بيت دخلك؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بتعرف انت هون؟
4: ولو قرابطة منير بايت مدير البنك.
3: ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم، بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
4: بسيطة انت.
0: شو بعده هون اخونا؟
5: جميل يا. نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشة على الارض.
0: ايه عرفت.
4: لك يو. واول دق بيخلى جزي باسمي انا وعلى
0: حكيم. يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنام انسلق.
5: كميلي عجلي بالليمونادة للزبون. تكرم عينك خيو ملحم.
4: الله يكرمك.
5: انت غالي وتستر خير.
4: الله يحفظك كل ربيك.
5: بس بدك ما تواخذني على شرط.
4: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكيه من ربيك.
5: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لين شي؟
4: ابدا ابدا مش من لين. كيف؟
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
5: شوفي عندك ثقة بنفسك، وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
4: بارك الله فيك ودير بيك، والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
5: لا بدا من نية ولا مكفيت، أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة، وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
4: إيه إن شاء الله، إن شاء الله ولا
5: بيك. على كل حال تقدم لي طلب تأرض على الإدارة، وإذا بتفقوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
4: طيب منير بيك، بدي اسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
5: حاش تقول لي منير بيك يا اخي، ومنحن فلو ما نحن قراي.
4: طيب ماشي ماشي، اخذ لساك نحن بكوي. قديش تقريبا معاش يعني؟
5: شوف يا اخي ومنحن، لأنه الشاب ما عنده اختصاص في شيء، راح يدخل وظيفة على أساس معاش الحد الأدنى يعني، ومن هون وطراعي بيتطور حسب الكفاءة والنشاط.
4: عظيم عظيم، نحن هيك بدنا.
6: عرفتي يا إيمان، راح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
7: عرفت عرفت، قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
6: يا لطيف ما ابرجيك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
7: لا صدق، مين بيكون؟
6: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك، يعني ما رح نقدر ننسجن نحن وياه.
7: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله، لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
6: وين هيك رح نعمل؟ بس انتبه، وجوده معنا رح يضايقنا.
7: وشو فكرك نعمل؟
6: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعض.
7: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
6: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نقلعه فيها. تفضل.
8: يعطيكم العافية.
6: الله يعطيك حبيب المدير.
8: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادي.
6: اتشرفنا.
8: الانسه ايمان، السيد شكري.
1: انا شرف كبير بهالمعرفه.
8: تفضل هون يا مكتبي.
1: شكرا فضيله المدير.
8: بتامل انكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقه عمله.
6: حاضر. تامر حضرتك المدير. حاضر حضرتك.
8: شكرا.

0: 静かにされます。静かにされてくれ。Ja, einer Kiste heißen, der will kommen. Mhm. Anna, an die Hadat der Mudir, an kommt recht zu erschüttern. Mhm. Gharib, da fisch er weib mit kommt. Wadau. قال لي واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: ايه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي وباي طريقة؟
2: هيكي معاملة قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: ليك شي تيفادي؟
1: لا لا ابدا ما بيني شي.
0: حيت ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هوني؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هن الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، تبدين شيء يكون بيناتهم.
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: لك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرتن هاجمين عليك جاي تدافع عنك. لما قال منيح ما عادش يمشي بهالايام. لوك لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهرب كل سنانك.
0: يا سلامة سنانك.

0: برجع خلي نشوف لك الساعة وكانت تطلع فيه ايه طلع بشغلك وبعد
1: حبيت اسألك بخصوص
2: سيد فكري.
0: نعم
2: حضرت المدير معاوضك.
0: مش الحال
2: بعتقد نسي.

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خلوات السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بين لأنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة أنا بحل محله حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت شكري تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحملة القوية على هدفك.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك إنه ما حدا بطيئه، يعني ظله طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب أنا عارف إني رح أتجنى عليه، بس مضطر إني أتركه. سيد فادي عايزك في مكتب يدلك. شكرا. فكرة سيد شكري،
2: أنا بأكد لك حضرة المدير إنك مش رح تكون ندمان أبدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامة.

0: خاطرك من هلا انسه ايمان واستري ما شفت مني.
1: ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرت المدير انبعت وراي واكيد نتيجه حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو مبين هذا؟ من 5 دقايق بعثت المدير.
0: الحقيقه كنت ناطرك تودع التلف كمان. خاطرك واستري ما شفت مني.
3: مع السلامه. مع السلامه. شو عرفت بخليك؟
1: بدك للدغري؟ أنا بعثت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. 2 قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو؟ مكتب شكري.
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا انه؟
4: لا بخصوص الاختبار انا اختبرتك من اول يوم كنت بقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنا.
0: عجيبي حضرتك مدير البنك بهمك امر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي انا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول اجي ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنا.
0: بس ممكن اعرف انا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقه وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، فاقول اذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين بيعرف؟ ايام العداوه بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيفا خاطرك.
4: مع السلامه.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفعدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة، القضية إن المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهم المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله أنا عجبته كثير بالشغل هو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بيعجب وحياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت انعين من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل بتريد.
0: شكرا.
7: تفضل.
8: طيب فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين شو بلوه الآن زحام.
0: بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاد بلدي.
6: شو عم تقول؟ احكي.
8: تهجر البلد؟
6: تهجر البلد؟
0: شو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا ايش يا معترف؟
0: ومثلي متايل عم بملحن، مش انا وحدي بس، في 5-6 حظهم سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بين البلاد. يا حصرتي شباب معلم يسقف في معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أفضالين.
5: وأنا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعمي قبل
9: حين. الله يصير عادنا طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: طيب يا ابني فوت.
9: اهلا معك منير بايك.
4: كيفك؟ اهلا
9: صحتك.
6: العافيه منير بايك.
9: شو شو المكتب الحلو هذا اللي عندك؟
4: تفضلي.
9: تفضل.
4: فكرتكم.
0: الحمد لله.
6: الشغل كيف؟
10: ذكرتكم تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
9: لا ولو بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيره بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
10: بس بالنتيجه اجمل واريح من بيت الواحد.
6: ايه مظبوط. بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
10: فادي ترك الشغل عنا.
9: ترك الشغل
10: ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن مره. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتبتعد؟
9: لا لا ابدا سلامتك،
6: بس احكم. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
9: ايه حرام. شفت شو منير بعيد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، فما علي شيء. نحن بنعرف عنك انك خلقك عالية وصدرك رحب ووافي.
6: ايه ونعملنه
9: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
10: بس هدي بدأ اجتماع مجلس إدارة وطلب عن الجديد، يعني
9: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحب تقدير.
6: ايه ولا شك انه بيفكر، ولا
9: بيفكر.
6: ولا خاص اذا عرف، يمكن ما عرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
10: فادي مهجر؟
9: نعم مهجر من اغلى بقعة بلبنان.
6: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من اعضاء لبنان.
10: طيب خلوني نفكر شوي بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين تقريبا.
6: فش مانع.
10: شو بكن رجعتوا تطلب بعضكم بي؟
6: لا فوقتني على شخص ثاني قبلك زمان، كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
10: شكري عسلانته صار رئيس قسم.
6: رئيس قسم
9: بالعين صار رئيس قسم.
10: نعم وعنده سكرتيرة.
9: شو
10: مش بتحبوا تعملوا زيارة؟
9: ليش
6: مين عمل اذا كان
10: ثالث غرفة على اليمين. بس ما تنسوا ترجعوا تشرب القهوة عندي. ها
9: ايش مانع ابدا بكل ممنونية.
10: اهلا وسهلا. مع السليم. مع السليم.
3: وحياتك يا إمام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي. هيدا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتيرته إمام وبس. اتفضل.
10: اهلا وسهلا.
9: انا اقول نسيتنا.
6: ولو معقول نسينا؟
10: انا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟
3: وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين يا شكري؟
9: ولا هوك شكري افندي. واليوم طب شكري افندي طبعا فيناش ننكر. شو نسيت هك الشقفة الخبز اللي اخدتها من جيبة وملحي بهك المطعم؟
3: لك ايه؟ لك ايه صحيح
6: يا هلا لك يا ابو
3: شكري الخبز الخبز والملح. ايه هيك الملح على نبعة المي. خليهم ملحين ست الملحين دخيلكم هنا. صحيح مثل ما بقولوا انه جبل عجبل ما بيلتقى. ست الملحين.
9: نعم.
3: سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تاخذوني.
6: يا حشاي
3: ذكرتي سارة ضعيف.
6: جايين نقول لك بالوظيفة.
3: اهلا وسهلا فيكم.
9: مبروك يا الوظيفة.
3: عطوقة بعرفكم بسكرتيرتي الانسة ايمان.
6: ايه؟
1: بس في وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
6: حسن هيك يا حيف عليك اتخلي الآن سيمان تحط على عينك، هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
9: لا حرامك ابو ملحم، مش الحق لا الحق على الترقية السرعية رفعته ورفعه وهي اللي نفسك يعني قليلة يكون

0: هنا راديو كوكبة.
1: زوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغداء اليوم.
2: ولا بطرش هيك اليوم على الغداء لا كمان لأنه ما بنقدر بكرة إذا كان شيء. بس على العشاء مش على الغداء.
1: طيب على العشاء أوكي. يا أهلا يا أهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمة الخبز الطيب.
3: طيب ما تروخزناش هنروح نشرب قهوة عن ساعة المدير.
1: طيب بكرة عشمي.
3: مش على العشية
1: مع السلامة. الله معك سلام ومسك
3: مبروك عزيزي.
1: شكرا شكرا. صحيح والله صحيح مثل ما بقوله جبل عجبل ما بيلتقى.
3: عجيب فعل وما خلكش لون راه.
4: لا والله يا ملحم ما قال لي بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
5: فاذا طمن بيرك بعد بيرجع لهون ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا.
3: بكون خلص معاملة السفر وانتهى الأمر لأنه ما بدنا إياه نحن هلا تنرجعوا على وظيفتكم.
5: ييييي ولك يخطف عمري أنا إيش سايبة بنتها.
3: شو بك؟
5: قبل ما يروح أعطاني هونيك ورقة تسلمك إياها قال بس
6: الله يخرب ذوقك.
5: طيب وحطيتها هون تحت التليفون.
3: اختيارتك يا كمين
5: تفضل عم ملحم.
3: العم أبو ملحم العمة ملحم شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي. ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل. ادعيا لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما. قدرني الله على ان افيكما ما لكما علي من ديون. وشكرا ممن لا ينساكما فادي.
5: مسكين الله يسامحه على هالكم قرش اللي اخذهم منه مصروف. مش بالنا فيهم. ليش نحن عطيناه اياه لحتى نعود نسترجعوا منه؟
4: ها بتصدق خي ابو ملحم قلبي مال له كثير لهالشب.
5: لا بتشوف انا بس على غير معنى. لا مش حلو على غير معنى.
7: عرفتي تقبريني وين بيت خالتك سليمي؟ ايه
8: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
7: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
8: حكيها بالتليفون ماما ما احسن؟
7: هو للاحسن احسن يا تقبريني بس ما التليفون خالتك معطل وانا ما اقولي وديك هالمشوار الطويل.
8: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على الرصيف وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
7: عافيكي يا حبيبتي يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
8: ما تخافي ماما على الطريق روحة ورجعة بس.
7: يلا حبيبتي الله معك ديري بالك من السيارات.
8: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
7: لانك شيطان وبتعذب على الطريق.
8: وحرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان. شيطان مش اقل.
7: لا تقبرنا حبيبي بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. مدري مين اجى اجينا تشوف ليك اوعى شيطان قديمهم. ها
8: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
7: لا تحت تدلق عتيبه مثل ما دلقت على الصنحنتا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي منيح العدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيك. كيف ما كان انتو خطرتوا عبينا بس بدنا نحن شي مره انتو تغلطوا ونخطر عبيد. وكي اختي واخدنا على البقيه اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل
3: هتنقفيش من خيال اصبعك. ولو ما عطانيكيش بطاقه باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
7: ايه بدك للدغري يا خيي مدري وين حطيتها وين سيب ضيع تبرمت وقت الام الاهل. طيب من دون بطاقه بداش بطاقه الحكايه. اللي بحب التاني وبعزه بده يزوره ما راح يتصيح. بيسال ووين بيعرف وين.
9: هو هيك الحق معي. اهلا وسهلا فيك.
3: فيك شو ولو شكر مغسر بعده بالشغل؟
9: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
3: ما هيك فكره
9: بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
7: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد. والا في وقت ما بعد شغل في الشمس وبعدين دخلي مين بيتعشى بعد
9: بكي. اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
8: ايوه والله انا اعمل القهوه ماما.
9: انا بعرف ان في يعملوا القهوه.
3: عندك للدغري توخذنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت ابي يعرف اكثر مني.
9: يا صفى عمرك يا سرايا ما تقصنيش خي دخيلك فيت اعمل لك ركبه قهوه مش في شيء. لو سهله فيكم
7: وطيح انت مش لاحق ما بعنا شو وصلنا عيب قطيعه دخلت ان بتكون مشتهي القهوه هاي بتعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه بعدين

0: ما عندهاش بنك.
1: ولك يا عمي اولى يا اخي بقى تعمل قهر. شوفي يا فخمي اذا فيش عندها بنك ما بتقول ومش راح نعمل
2: النوبه. هاي يا ولد.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا يا
0: ابو الشكر. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
3: اهلا اهلا اهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لاذني كنت خايف ان يكون مطلب ودعوه على العشاء الليل.
1: ولا هو وعدناك وخلص.
0: طيب ولايش كنت خايف انه ما لبيش الدعوه شكري يا فندم؟
3: لانه شفتكم بصراحه امتعطتوا شوي لما خبرتكم قصه طرد فادي من الوظيفه.
1: الحقيقه مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير كمان ومنك انت.
0: منك انت شكري يا افندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق. وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه. حرام ما اسمه الا مهشة.
3: شو بعرف ست ملحم راحت
0: يمكن. اهلا وسهلا فيكم نورت الدار. اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.
0: اهلا وسهلا
3: سوريا؟
0: عيونك
3: شو مبين ناجي وحده هون؟ وين هذا؟
0: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
4: برافو عليك يعطيك العافيه. بعثت البنت هالليل من هون لهونيك بخافت الشمس تزغش الدنيا.
0: بعدين شو بدك تقبرني؟ شو حكايه؟ بعدين ما بقى الا تيجي وصبيتي صار ما بيخاف
4: عليها. ما بيخاف عليها؟ لا ما بيخاف عليها لك بيخاف عليك انت كمان مش هي بس.
3: من هلا لخمس دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
4: انا من هون لعند اختك سليمه. فاهمه؟
1: وبيتها بعيد كثير
0: بدك
5: تروح. شكرا بترجع على بيتي. بس بيك يدفع الفدية بعكوا لبيك. انا بيك موظف ببنك مسؤول كبير. بيك شيك
2: لك ابو انا شكرا.
5: بس سكتي بقى رح اكسر ايدك. ها شيك قدامي بشوف شيك.
4: ايه انت هونيك وقف عندك.
5: ترك البنت شو شو بدك هنا؟
6: يه هيدي بنتي وماخذها على البيت.
2: نعم ما تصدقوا هيدا اخذني بده يتركني بتاع الخدمه.
5: اجرم يا قاسم. ترك البنت قلت لك.
6: تركني
5: تركوا فيل من هون. ترك البنت احسن ما تيجي في الشارع. فيل من هون. فيل
4: اجرم بلا ضمير انت وامثالك.
6: أمور وين بيتكم؟
2: إحنا بيتنا بحي المرجيح هونيك.
6: بحي المرجيح؟ وشو جايبك لهون؟
2: جيبني هذا الرجال سيارة تاكسي ونزلني هون.
6: بعدك أحسن من نفسك. أنت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي. أنا جيت مشي ما أشوف بطريقي إلا وجوه وقلوب قاسية. ماشي حبيبتي توصلك على البيت. بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي. رح نروح مشي. ها
2: معلش يا عمو بيكفي خلصني من هالوحش البشر.
6: انت ما قلتي لي مين هو البابا؟
2: أنا بنت شكري أبو صلاح. عمو
6: شكري أبو صلاح؟ يعني أيك بيكون شكري أبو صلاح؟ طب شو بيشتغل البابا عمو؟
2: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك.
6: رئيس قسم بالبنك. ماشي معي حبيبتي توصلك. انت شو سميك؟
2: قلك تروحنا قصدي نرجع قوين عملتيني شيطان.
0: كيف بودتي يا عمك شغلين
3: البنت مش عارف خالتها يا سوريا ما راح تلاقوني.
0: شو عم تحكي؟ اللي بتحكي وين بتكون راحت قلتها؟
3: عم تساليني الى انا وين بتكون راحت؟ اخ اخ منك ومن جد بنتك اخ. لك مش عارف انه الدنيا كلها مشيتي. لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تفهميني بس كيف؟
0: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي. ما سالت حدا ما اعطيت خبر للمخبر.
3: انا ضل معي وعي اسال انا واعطي اعطي خبر لحدا. انا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت. طيب وملحي ست ام ملحي دخيلكم بوس اجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي اعمل.
1: طول بالك طول بالك هلا انا بتوجه صوب المخبر وبعطيهم خبر خلي يودوا دوريات
0: يسالوا. ايه ايه عجل عجل ابو ملحي. اخ يا ريت بين بليها العشاء. يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء؟
3: يا ست ملحن شو ذنبكم انتم بس يا عمي شو ذنبكم انتم؟
0: يمكن هي
3: ان شاء الله يا رب
0: يمكن هي يمكن هي. اذا فيك يا ربي
3: هي هي
7: الحمد لله على السلامة.
3: وين كنت يا بابا؟ وين كنت يا بابا؟ وين غبت؟ وين رحت يا بابا؟ وين؟
2: كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني على
7: عجل. انت حكي لي انت في كنت تحب تضربه عذاب؟
0: مين؟
1: فادي.
0: فادي؟
3: فادي؟
6: ايه نعم فادي. صدفة بطريقي شفت هالبنت ماسكها هونيك مجرم مبتز واخدها صوب ويد الأنطر عم يضربها.
3: اخ من هو هالبلد أمير؟ من هو هالواطن؟ من هو هالأخلاق هيدا؟
7: ما عرفت مينه يا أخ؟
6: صدي مدام ما عرفتوش، لأن كل همي كان خلص هالبنت البريئة من بين إيدي.
2: هو قال إنه بيعرفك بابا وبده مصاري تتركني.
3: اخ لو بصير لي حط ايدي باخواني وبس هالمجرم البلد امير.
7: لا يا رجال لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا، كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهذا البنت ماشي ماما لحد
3: العشاء. يا حبيبتي
2: انا تعبت.
0: شايف اي صدفه جماعتنا بفادي ابو ملحي؟
1: ولك يا ابني وين رحت انت؟ كيف هيك بتروح قفاوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني؟
6: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحي؟ خلص طالما ما إلي عايش بهالبلد المفروض إنه أهجرها أحسن شيء.
3: لا لا يا فادي، فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر.
0: يا أهلا بفادي.
3: أنت يا فادي ما إلك عايش بهالبلد، أنت بدك تهجر. لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك، أنت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد، انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد.
0: صحيح
3: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد، والدليل واضح. انا عملتك بالقبيح، سعيت بطردك من الوظيفه، بدلتني بالمنيح، رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لاحضان بي واما سالم.
6: انا ما قمت الا بواجبك انسان مع خي والانسان خي شكرا. بطرق.
3: لا والله.
1: لوين؟
3: لا يا فادي ما بتروح الا انت حاصل على كامل حقوقك. الليله بتقعد معنا بقوط السفره بتتحشى، وبكره بتقعد بمكتبي معي كزميل، وانا الي الشرف الي شرف كبير بزميلتك.
1: هلا كشكري ابي سواش الا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل. مش بس تكون دائما انت السباق في هالعمل المنيح هذا.
3: ما فهمت شو بتقصد خيي ابو ملحي.
0: انا راح فهمك شو بيقصد خيك ابو ملحي. اول مره لو من الخبز والملح اللي بيناتكم ابصر شو كان صار، ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان. وتاني مره لو ما فادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمه ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة. مثل ما قالك بمنحي ليش ما بتكنش ان دايما السباق لعمل المنيح؟ ليش؟
3: معك حق ست منحي، ومعه حق كمان خيب ومنحي. بس خلينا نفكر بشي تاني. لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من الموت.
0: يا رب دخلك رجع يكفو.
1: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي يخلص لك من ذلك. انتبه، في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينة.
0: وما تخافش شكري افندي، مشي بضمير حي ونية طيبة، ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانه.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شطحات أحلى من الحلق.

ابني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين ونسور بس كنت الوكرهن صنين. وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهور. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسترة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

هيصة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك وطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. يا بني www.radiocaucaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا تتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يئسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقلي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعلنوا الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي ما رح مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

هنا راديو كوكبة. في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

احبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم واثبت انه عظيم واثبت انه شعب واحد. اهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحه لاهلنا، ان كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منيه ابدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك لعبت براسي لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدهم عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة البل مرجلي حبلي. عربي شعخت الشمس

0: هنا راديو كوكبة.
1: لك وقابلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

لك حلو ورباني. سألت عليك اسم الله عليك، سألت عليك اسم الله عليك.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها بلش منا.
1: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد،
3: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك، هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعز الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية، أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
2: فعل الندامة.
3: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
2: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهالدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
3: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: مع كل شخص معذب ومحتار، ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامل عليها الدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحه بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة على الأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
5: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة، تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية، لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أمي اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي مثل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبي للسما بتطرع.
6: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان بنلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا، آمين.
7: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله وولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب، زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
4: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة، معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: رشدنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم، تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرة

0: تطيري من ضيعك، منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتيرة وعديدة، ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة. عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

عالمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين الكلهم يمين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقر يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا

0: هنا راديو كوكبة.
1: خذوا أكثر من حاجتهم، هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصان ومرق بالضياء ونادى، رح نلاقي أغنية حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوا الهوية وحبسوا له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانة.
3: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة، بي

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي، عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكر جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل الصفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى لبنان.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب، رهنتوه، نهبتوه، سرقتوه، برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياك نشا الحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.